يما نكذب باليك لازم نكذب باليك الريح ما يقيسنيش يما نكذب باليك لازم نكذب باليك.